0: ابتعد عن حافة السفينة يا زياد، جلوسك هكذا خطر.
1: لا تخشى علي شيئا، إنني أتحكم في توازني جيدا.
0: اسمع الكلام يا بني ولا تكن عنيدا.
1: استمر أنت في عملك ولا شأن لك بي.
2: يا لولو، حللت الشراع.
0: اهبط إذن.
1: النجدة، النجدة.
3: يا إلهي.

0: زياد، هل أنت بخير؟ لا تخف، لا تخف، حرك قدميك في الماء ولا تتصلب هكذا.
1: لا أستطيع.
0: لقد شربت الكثير من الماء المالح، عندما تصعد إلى السفينة سأعالجك بإذن الله.
1: أية سفينة؟ إنها تبتعد.
0: لا تخف، إنها تدور نصف دورة لتعود إلينا، لا تخشى شيئا. لؤلؤ ومرجان يعرفان عملهما جيدا.

0: كان بنو إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التوراة، ولكن عندما أهملوا دينهم وزاد فيهم الظلم والفساد غضب الله عليهم وتحولوا بعدها إلى مزيد من الضعف والتخاذل، وضاعت أجزاء كبيرة من أراضيهم وثرواتهم في أيدي الأعداء، وأصبحوا أضعف من أن يقاوموا أي اعتداء يتعرضون له. واجتمع كبراء القوم لبحث المشكلة ومحاولة حلها.
1: يجب أن نعترف أولا بمشكلتنا إذا أردنا بصدق أن نحلها.
2: إنني لا أفهمك يا تاجر الغلال، ماذا تريد أن تقول؟
1: كنت أريد أن أقول إننا نهزم لأننا مشردون، لا نتبع قائدا واحدا، وليس لدينا ملك حكيم.
2: عندي الحل، أكون أنا الملك عليكم.
3: أصمت يا حزرؤول، إن الماشية التي تتاجر فيها لن تقبل بك ملكا عليها.
2: ما الذي ينتظر من حداد مثلك؟ لا يخرج من فمه إلا النار.
3: ابتعد ابتعد ابتعد عني برائحة الماشية التي تفوح من ملابسي.
1: يا قوم يا قوم، إننا نهزم دائما بسبب تناحرنا وغيرتنا من بعضنا البعض، متى نترك خلافاتنا جانبا؟ لا فائدة.
4: سيدي طالوت،
5: قلت لك يا سمعان ألف مرة إنني لست سيدا لأحد، أنا مجرد دباغ فقير، وما دمت ستتعلم مني وتساعدني في العمل فيجب أن تعاملني كأب لك.
4: حسنا يا معلمي، كبير تجار الماشية يريد مقابلتك.
5: ليدخل على الفور.
4: تفضل يا سيدي.
5: أحضر الحليب يا بني.
2: لم آتي لتناول الحليب، أين نقودي؟
5: أنت تعرف أيها السيد الكريم أنني لم أتأخر يوما عن سداد الدين، ولكن ما تطلبه من زيادة في ثمن الفراء أمر يفوق الطاقة.
2: ما دمت غير قادر على الدفع فلا تعود إلى الشراء.
4: لست أفهم، هل ستغير عملك من الدباغة إلى الرعي؟
5: بل سيكون الرعي إلى جانب الدباغة يا بني، وبهذا نضمن لأنفسنا توفر الفراء للدباغة وتزداد حصيلتنا من المال بإذن الله.
4: يا لك من رجل حكيم، من أين تأتي بهذه الأفكار؟
5: إنني أنصت جيدا عندما يتحدث أبي أمامي فأتعلم منه، وأقرأ التوراة بعناية فأتعلم منها. العلم هو سبب رقي الإنسان.
4: إنني سعيد الحظ بالعمل معك يا سيد طالوت، أقصد أيها العم الطيب.
5: اهتم الآن بسقاية الأغنام وراقبهم جيدا، وأنا سأجمع بعض الأحطاب لنشعل نارا ونعد طعام الغداء.
0: وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله صموئيل الذي كان يصلي في خيمته، وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحبا.
1: أيها النبي الكريم، أليس الله هو الذي بعثك إلينا؟
0: قال النبي بلى.
3: ألسنا مشردين ومظلومين؟
0: قال النبي بلى.
1: لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله؟
2: نعم، ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا.
0: قال نبيهم، أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكا يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا.
3: ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا؟
0: قال نبيهم، لن تتراجعوا لو حدث ما تطلبونه؟
3: كيف نتراجع؟
2: أبدا، لن يحدث هذا.
0: قال نبيهم، سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته.
3: إنه يعود إلى الدعاء،
1: دعوه في خلوته وهيا بنا.

0: أين ذهبت الأغنام؟
1: لا أدري ماذا أقول، غفلت عيناي، وحين استيقظت لم أجد الغنم.
0: هذا خطأي أنا، أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه.
1: كلامك يؤلمني أكثر، وما العمل الآن؟
0: أيها النبي الكريم، خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت، وقد جئت أسألك عنها.
2: سأله النبي: هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟
0: نعم.
2: قال النبي: لا تشغل بالك بها.
0: كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم؟ إنها مسؤوليتي ورأس مالي.
2: قال النبي: لقد عادت إلى بيت أبيك.
0: الحمد لله، لم يضع مالي الحلال.
2: قال له النبي: دعك من موضوع الأغنام واستمع إلي.
0: كل آذان مصغية يا سيدي.
2: لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله.
0: نعم، ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعا تحت إمرته. هل دعوت الله يا سيدي؟
2: قال النبي: نعم، دعوت الله فاختارك ملكا على بني إسرائيل.
0: الله، الله هو الذي اختارني؟
2: قال: نعم.
0: كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟
2: قال النبي: هذا أمر الله، وعليك أن تعد نفسك للقتال.
0: أنا رهن إشارتك.
2: جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع نبي الله صموئيل الذي قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
3: طالوت؟ هذا الرجل ملك علينا؟ كيف يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه؟
2: قال النبي: أيها الناس، لماذا تتصورون أنكم أحق بالملك منه؟
3: نحن أغنى منه كثيرا.
4: انظر إلى ملابسه، إنه يرتدي ملابس الرعاة الفقيرة.
2: قال النبي: ليست العبرة في حكم الشعوب بالغنى أو الفقر، العبرة بالقدرة على قيادة الشعوب.
3: القدرة؟ أية قدرة؟
2: قال النبي: إن طالوت هو اختيار الله لكم، وقد اختاره الله تعالى لعلمه وقدرته.
4: نحن نصدقك أيها النبي الكريم، ولكن كيف ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمة وسادتها؟
3: كيف تجاهلنا الله واختاره هو؟ لماذا طالوت هذا بالتحديد؟
2: قال النبي: ليس لمثلي أن يسأل الله لماذا، إن الأنبياء لا يسألون، إنما يستمعون ويطيعون، وهذا هو اختيار الله له.
3: أليس من حقنا أن نسأل لماذا فضله الله علينا؟
2: علمه هو الذي فضله عليكم، لقد آتاه الله بسطة في العلم والجسم.
5: أيها الناس، لقد جادلتم طويلا حول أحقيتي في الملك رغم أنه اختيار الله لي ولكم، ولم يشغلكم خطر الملك جالوت الذي سلب أراضيكم ونهب خيراتكم ويستعد بجيشه لينال منكم.
6: لن أطلب أنا هذا الطلب من النبي صموئيل.
3: ألم نتفق؟
6: اتفقنا أن نطلب علامة على ملك طالوت، آية تثبت أنه اختيار الله لنا، ولكننا لم نتفق أن أكون أنا المتحدث الوحيد.
4: اخفضوا أصواتكم، أزعجتم النبي الكريم في خيمته.
6: معذرة يا سيدي، كنا نتحدث في أمر طالوت وخشينا أن يكون هناك خطأ ما.
4: ليس خطأً بمعنى الخطأ يا سيدي، ربما سوء فهم.
3: بصراحة ودون مواربة، كيف نتأكد أن الله هو الذي اختار طالوت لنا؟ نريد معجزة تثبت صدقه.
2: قال نبيهم: اذهبوا إلى المعبد غدا، سوف يأتيكم تابوت العهد.
4: تابوت العهد كيف يأتي إلينا بعد أن سلب منا؟
6: إنه في قرية بعيدة عند نهر أردن، ويفصلنا عنها سفر أيام طويلة.
3: لن يصل التابوت أبدا، وبهذا يكون لنا الحق في رفض طالوت واختيار ملك غيره.
7: هل ماتوا هم أيضا؟
8: نعم، في كل يوم نجد عددا من رجالنا موتى داخل المعبد دون تفسير واضح.
7: الشيء العجيب هو أن الأصنام الكبيرة تسقط كلما نصبناها.
8: إنها لا تسقط بشكل طبيعي، وإنما تنكفئ رؤوسها إلى الأرض.
7: الناس تخاف من دخول معبدنا رغم أننا نحتفظ فيه بتابوت العهد.
8: هل تريد

0: ويدعوه بأن يشرح له صدره ويخرجه من هذه الحيرة ويهديه سواء السبيل.
1: في غار حراء.
0: اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء فاتخذه مكانا لخلوته، وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء في شمال شرق مكة في مكان منقطع عن العمران.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى هذا الغار فيعتكف فيه أياما وليالي، يتعبد الله على الطريقة الحنفية، طريقة جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يتزود لذلك بما يكفيه من الطعام والشراب، وقد حبب إليه الخلاء وأولعت به نفسه ولعا شديدا، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وأن ينفرد بنفسه في ذلك المكان عن الناس وعن ضوضاء الحياة، يقلب بصره فيما حوله من مظاهر الكون الرائع التي تدل على خالق عظيم بديع أبدع هذا الكون البهي المتناسق، غير مطمئن لما عليه قوم

0: آفاق الحياة. وكانت أول هذه الآثار الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: وما زالت إشراقات النور البهي تتوالى عليه وهو في خلواته تلك، حتى جاء اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 17 من شهر رمضان في 41 من ميلاده، عندما نزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد الله في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحدثنا عن ذلك فأخذني فغطني، أي ضمني جبريل ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي تركني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن.

0: في بيت خديجة.
1: عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده من الفزع وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقامت إليه خديجة فزملته، ولما أبصرت تغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، مسحت بيدها الحانية على وجهه وهدأت من روعه، ثم سألته عن سبب ما ألم به وأفزعه، فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر. فقالت للنبي صلوات الله عليه وسلم في ثقة وإيمان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
0: كانت خديجة رضي الله عنها سيدة عاقلة وفاضلة، وكانت قد سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة من قبل، وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل.
1: وكانت خديجة أعرف الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدت أن يكون به مس من الجن، ورأت أن تستعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بالذي رآه في الغار، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك.
1: تعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ورقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يثق بقريش وبمنزلته عندهم، فكانوا لا ينادونه إلا بالصادق والأمين. فقال متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وحاربوه،

0: وأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تلك كانت هي الآية التي أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاءه من الله ووقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم تؤازره وتثبته وتشحذ عزيمته وتخفف عنه كل ما ألم به من هم وتهون عليه أمر الناس وما يلقاه من تكذيبهم وأذاهم.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إليه وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا محببا وسهلا يألف الناس ويألفونه، وكان عالما بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجرا زادته التجارة علما وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس.
0: بداية الجهر

0: كانت الدعوة سرية في بدايتها، ومرت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صاحباه! وكانت صيحة معروفة عند العرب يقولها من أحس بخطر ما، فاجتمعت إليه بطون من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومنذ ذلك الوقت لم يزل صوت الحق يرتج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قومه، ولم يرد عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها. فلما فعل ذلك أظهروا عداوتهم، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، واستنكرت حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام. فقامت قريش تستعد لحسم هذه المعركة بين الإيمان والشرك منذ البداية. فقد عرف سادة القوم وكبراؤهم أن عبادة الله وحده لا شريك له ستقضي على سلطتهم القائمة على المظالم والسيئات، وسرعان ما جمعوا وفدا من أشراف قريش وأرسلوه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيز المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا قد أسلموا، يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة واشتد الحر، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى قتلت أم عمار أثناء تعذيب المشركين لها وهي مصرة على دينها، فكانت أول شهيدة في الإسلام.
1: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
0: ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إيذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيزي المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
0: ولم تكن أم لهب أقل عداوة من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هذول كان ينفعل من زوجته او يريد يعبث احيانا، يقولها لزوجته انت علي كظهر امي. هذا معنى الظهار عندنا، بينما عند المذاهب الإسلامية لا، عمموها إلى كل الأعضاء، ما يحتاج أن يقول كظهر أمي. مثلا لو قالها أنت علي كيدي أمي، كرجلي أمي، مثلا كبطن أمي أفرض. أكثر من هذا عمموها إلى المرأة الأجنبية، يعني لو قالها التي لا تحل له، لو قالها أنت علي كفخذي فلانة مثلا أو كرجلي فلانة، خلص اعتبره طالق، طلقها. يعني هواية أكو تشاهل غريب في ربط الأسرة، في عقد الأسرة، بهالدرجة ينحل عقد الأسرة بهاللفظة. ترتيب الأثر عليه إحنا عندنا الواقع عقاب، يعني الله عز وجل رتب على هاللون من الكلام عقاب، سيمر علينا جزاء، هذا الجزاء عقابي لحتى يتأدب. بس هذا بقول لك أن أكو تشاهل نمط عندهم من التشاهل في فكه العلاقة، رأسا إذا قال أنت مثل يد فلانة أو مثل رجل فلانة حرمت عليه. يعني مثل ألفاظ الطلاق عند المذاهب الإسلامية، إحنا عندنا لفظ الطلاق ما ينعقد إلا بهاللفظ هذا، أنت طالق مثلا، زين، هو لا، عندهم يعني لو يقولها أنت بت خلص طلقت. لو يقول أكثر من هذا، حتى لو لم يكن قاصد احيانا هاجل يحصل الطلاق، السكران يجوز طلاقه. اخي الشكران شلون مو سهل يا اخي هالشكل، انت تجي تدمر عائله بهالدرجه من البساطه. شنو الفرق بيننا وبين القبائل الاستراليه؟ القبائل الاستراليه اذا اراد طلق مرتين طلعها من البيت، معناها طلقت. اكو قبائل في كاليفورنيا في امريكا الطلاق عندهم أن يشتمها أو يعرض عنها. أكو بعض القبائل عندهم في شمال أمريكا موجودة حتى الآن، الطلاق عندهم بأتفه من هذا، بأقل من هذا. زين، تلاحظ عندنا مثلا في تاريخ العرب إذا راد يطلق مرته يحول باب الخباء عند الخيمة ويسكن بخيمة، مثلا إذا باب الخيمة للشمال يحول للجنوب، معناه خلاص طلق زوجته، تعرف أنها طلقت لمغراضها وأخذت أطفالها وطلعت. الشهادة يعرف أن هذا الطفل إذا انتزع، إذا طلع من حنان أبوه أو إذا طلع من الجو الأسري وحطيته بجو خارج نطاق الأسرة، إيش راح يصير بيه؟ يعني هاي مسألة مو سهل التشاهل بيها، جدا مو سهل التشاهل بيها. يعني أنت قد تستغرب لما تسمع كلمة الطلاق يهتز له العرش، وهتقول شو مشتعوة؟ احنا عندنا شنو مثل العلج، يعني شنو مره يقول لها اجلك الله عنها كذا ونزعته. ها حشيش هذا، حشيش هذا كلام، ايش ما فهمت الصوره. تتامل انت ايش تسوي بالمجتمع، تتامل ايش تسوي بالمجتمع في موضوع الطلاق. يعني موضوع يحتج له، مو بس قصة يحتج له العارش، يعني كيان المجتمع يعرض إلى النخر مثل البيت اللي طب لي عدته، إذا طبت لي عدته مشت بي عينا هكذا. أنت دولة هذا ابن المطلقة إذا طلع برا تحول إلى كارثة، هذا بعدين ما تدري انعكاساتها على المجتمع شنو، لأنه هذا منين يدرس المجتمع؟ يدرس المجتمع عن طريق النموذج الممثل. النموذج الممثل ياه الأم والأبو، يعتبر النموذج الممثل عند المجتمع. إذا الأم والأبو هالشكل عامله يقول دول حرموني من الحنان، هذول جنوا علي، هذول بدل أن يرحموني يربوني ملؤوني حنان ملؤوني ألم وعقد ما بيناتهم من أجل إشباع رغباتهم أو من أجل الانتقام أو الثأر لأنفسهم، فيصب جام غضب كله على المجتمع، ينتقم من المجتمع، يحقد على المجتمع حقد لا حدود له. فهذا مو من السهل جدا أن الإنسان يجي ويدب هاللفظة هذه، يلقي هذه اللفظة ويهدم بناء الأسرة. والمفروض أن المشرع الإسلامي يجند مجموعة من الأفكار ويجند مجموعة من الأفعاليات الفعاليات لصيانة الأسرة. يحرص المشرع الإسلامي على أن الأسرة يجب أن تكون مصونة، ترعى، يحفظها، لا يتدشش إلها الخنا، لا يتدشش إلها الانحلال، يطيها أجواء نظيفة، العلاقات ينظمها، شلون علاقة الزوج بزوجته، علاقة الولد بأبيه، علاقة الأم بابنها. هالأسرة اللي يضمها دار، يضمها دار، اللي يضمها سياج بيت، كل واحد إلى أحكام، وبنفس الوقت هالمجموعة تعيش ضمن أحكام معينة الشارع أمر بها حتى يحفظ هذا الجو. فمو من السهل موضوع أن الإنسان يتخلى عن هذا العقد أو يتخلى عن هذا الجو الذي أراده الله عز وجل إلى اللبنة الإسلامية اللي يريد بناءها. لهذلك جعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجل، جعل أبغض الحلال إلى الله، وحط عقبات في طريقه. لما وضع العقبات في طريقه كل ذلك حكم قبل هذه أن يأخذ حكم من أهلها وحكم من عند لعلهم يلائمون، ما يقدرون شوية يراجع نفسه، ما يشرع به، بعدين اشترط عليه أن يجيب شهود بالطلاق. كلها هاي عقبات توضع حتى نحفظ المجتمع من أن يتدشش إليه الهدم، لأن الهدم يجي عن طريق الأسرة وبالتالي يتفشى في المجتمع. شوية تنبه لي هنا. القرآن الكريم أكو عنده فرش، يعني كل علاقة إلها أجواء خاصة. أنا عندي علاقة بزوجتي وعندي علاقة بأمي، لا يكون أخلط بين العلاقتين حتى باللفظ. شوف شريد المشرع الإسلامي أن يعلي مكانة الأم عن أجواء الرغبات الغرائزية. شلون؟ يعني أنت الآن تعرف أن جو المرأة الإنسان جو مع زوجته جو رغبات. إذا كان عند الزوجة رائحة الرغبة فعند الأم رائحة الحنان والقداشة. نبه لي، الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني جو هنا يختلف تماما عن هذا الجو. جو المرأة علاقة معينة شكل آخر بيج، وجو الأم علاقة أخرى تتميز. وما يريد القرآن الكريم من عدنا أن نهبط بمستوى تصورنا للأم حتى في عالم اللفظ. لنجي نقول أنت علي كظهر أمي، فنحاول أن ندني الأم إلى هالمستوى، نشبهها نعم أو ندنيها إلى مستوى الرغبات. لا، الأم يجب أن يرتفع بمستواها، يجب أن تعطى مستوى من القداشة معين. وهذا واحد سألوه قالوا له إخوانا منتظريه وطبل البيت، وإخوانا منتظريه دش يطلع ما طلع. بعد فترة طويلة قالوا له وين أنت أطلت علينا؟ قال كنت أمرغ خدي على تراب الجنة. قالوا له وين؟ ماكو عندنا هنا جنة حتى تمرغ خدك على تراب الجنة. قال بلى، الرسول صلى الله عليه وآله يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. أنا كنت واضع خدي على قدم أمي أقبلها وأقلب خدي على قدمها. هو هذا الجو الواقع اللي يقوم على هالأساس من الاحترام المتبادل، هذا هو الجو الذي يريده الله عز وجل في الأسرة المسلمة. أنا دائما هالمعنى أؤكد عليه وودي والله يوميا أذكره، أن ما يصير يا أخي هذه أم هالشابين لك خلال البحر، ما يصير هذه الأم اللي إلها هالمكانة. يقولون محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين هذا المعروف الرجل من العلماء، هذا محمد ابن سيرين كان إذا وقف أمام أمه يخاطبها كأنه يخاطب حاكما من الحكام الذين لا يقوى على الدنو إليهم. يوقف متكتف يخاطبها غاية بالخضوع غاية باللين. هو هذا الجو اللي يريد الإسلام، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لاحظ جناح الذل، يعني أنت توقف إزاءهم كنت تشعرهم، يعني ذولا بعض المستهترين وش دعوة شنو يعني شنو هي أم وأبو أشبعوا رغباتهم وطلعونا غصبا علينا، إيش دعوة عليهم أنا؟ مو يقول واحد من الشعراء يقول قبح الله لذة قد تولت نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجاده علينا بلاء. هذا يسموه لون من التنطع، ما مقبول بحال من الأحوال أبدا. ليش؟ لأنه أولا مو عيب أن المرأة تشبع غريزتها بالطريق الشرعي أو الرجل يشبع غريزته، شو الفرق إذا أنا جوعان أكل؟ كذلك إذا جاعت الغريزة تشبع، هذا شيء طبيعي الله ركبهما بعار ولا عيب. لكن تشوف المشاكل اللي تنشأ من بعد هذا، أي إذا حملته إذا ارتكض في أحشائها 9 أشهر، أي إذا شدته إلى حجرها المدة الطويلة، أي دور الحضانة ثم بعد ذلك دور التربية، أن ذهب عيناها معلقة بحركاته وسكناته لا تكاد تفارقه. ما يقال أن هذول أشبعوا غرائزهم وطلعوني إلى الولاء، لا، هذا لون من التشاؤم، لون من مواجهة الحياة بفكر أسود. والله عز وجل يريد منا أن نواجه الحياة بفكر مشرق. وهكذا أرجع للموضوع، هذا الرجل كان يقف يخاطب أمه، يقف يخاطب أمه كأنما يخاطب من لا يقوى على الانتصاف منه من الأمراء والحكام. هكذا مفسرين يقولون الله عز وجل عندما خاطب نبيه موسى عليه السلام، موسى من بعد الخطاب طول طبعا من سأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي لي فيها مآرب أخرى. يقولون أراد أن يطيل الحديث هو، وإلا كان بيوشع يقول عصاي ويدري أن الله عز وجل يعرف ما أعرف شنو، لكنه أراد أن يطيل الحديث، أن يسمع هالنغمة هاي المحببة إلى السمع، فأراد إطالة الحديث مع الله عز وجل، لأن مع كلام القدرة اللي كان يسمعه. يقولون بعد ذلك أوصاه الله عز وجل بأمه 7 مرات، أوصاه بأمه 7 مرات، لأن تعرف إيش قاست أمه من أجل التعب عليه، تدري إيش قد قاست، وتعرف شلون تحملت الآلام، وشلون أخفته، وشلون ألقته في البحر في اليم، عندما ألقته باليم وظلت تراقب إلى أن عرفت أن انتشله وأخذ بيت فرعون، وتأمل مرت عليها غصص وآلام، يعني كانت أمومتها تذوب ألما على ولد غاب عنها وابتعد عنها ونشأت وتحملت الآلام. الله عز وجل يقولون المفسرين 7 مرات أوصى عليك بأمك، عليك طبعا النبي عنوان الخطاب، ما يحتاج الله عز وجل يوصي النبي. النبي المفروض أن النموذج المهذب من العباد، هو ما يحتاج أن يوصى، لكن هو القناة اللي تخاطب الأمة هي المخاطبة، لأن طبعا النبي يمثل الأمة. فيعني لما يوصى 7 مرات بأمه يكون يأكد على هالمعنى. طب واحد على واحد من الصحابة سلم عليه وقال لي أنا لسؤال، قال لي قل، قال لي أنا أمي بلغت درجة من الكبر، أمي بلغت درجة من الكبر بحيث أنها لا تقوى على قضاء حاجتها ما لم يكن ظهري جسرا لها، يعني أحملها على ظهري، اذكر ظهر العبارة هذا، أني أحملها على ظهري أو مألومة بحالة بحيث أخليها تتكع على ظهري، يا الله تقوى على أن تقضي حاجتها، فهل أديت لها حقها؟ قال لا ما أديت لها حقها. قال لماذا؟ قال كانت تصنع ذلك منك، تتحمل ذلك منك وتتمنى بقائك، وأنت تتحمل هذا منها وتتمنى موتها، يعني ولا منتهي رايحة ويا أكو فرق. قال له بينك، قال له هديج تلتد، أما الجميع ما يصدر من عندك هي تمارس بغاية اللذة، لأن تشوف امتدادها، تشوف معنى الأمومة، وأنت ما عندك المعنى اللي عندها، ما أديت حقها أبدا. ويا فرق بين أنها تلتد بما يصدر منك وتتمنى بقائك، وانت تتمنى ان تستريح من عدها، تقول انه هاي اتعبتني، هذه اتعبتني وودك انه تنتهي حتى تخلص من الواجب، وهي اكو فرق بين هذا وذاك. في هذا الجانب، جانب الامومة اللي الشارع يشدنا الى رعايته ويأمرنا بان نأكد عليه غاية التأكيد، ما يصير بهالدرجة من السهولة احنا مثلا نتشاهل به. شلون يعني؟ والله يا اخوان انا هذا المنظر يعني يلح، الله يشهد يلح علي وعلى ذهني، ان نشيل الام مثلا او الاب نذبه بدار عجزة. يا اخوان والله هي لعنة، والله شبة يجب ان يمتنع عنها المجتمع المسلم. الدنيا كلها لعنة الله عليها اذا ما تشاوي لحظة من لحظات رضا الوالدين. علي من يعني الدنيا؟ شو المن؟ انت شون اللي شاغلك عنها؟ شاغلتك عنها الدنيا ان تطلع لك للسوق تحصل لك درهم؟ هذا الغرض؟ هاي اللي تحملت منتهى، لا تعرف اذا قعدت يمها لحظات شقد تحس هاي باشباع نفسي؟ تتصور اذا قعدت الى جانب الاب وراعيته وحملت الطعام الى فمه، تتصور انك موضع رحمة الله وموضع عناية الله؟ أرجوك أنت هاي مسلمها بيد أولاد الخايبة مثل ما يقولون، مسلمها بيد فلان موظف فلان، هذا إلى خلق المرأة، إلى خلقها، إلى شغول بها، ما يهمها تتقلب أو توقع أو تتعرض إلى بلاء أو تشكو ألم، من يمها؟ أرجوك يا أخي، أنت إذا صاحت أخ قلبك ينعشر، فرق أكون بين هذا وذاك. هذا المعنى يجب أن لا نتساهل به. ما أتصور أن الله عز وجل يبتلي عباده بلعنة ألعن من هذه اللعنة. يجب التفرغ ورعاية الأبوين، رعاية الأبوين الله عز وجل يثيبنا عليها ويرعانا ويغمرنا بعنايته، وبالعكس إذا بعدنا عنهم إحنا عرضة إلى سخط الله عز وجل. فتأمل، أعود إلى جو الآية الكريمة. الآية تقول لهم لذولا، تقول لهم أنتوا لا تكون عندكم الأم إلى هالدرجة بحيث تنزلون بمستوى التعبير عنها إلى مستوى الرغبات، لا، حتى هالمقدار هذا، حتى هالمقدار هذا تحاشوا عنا، لا تجي رأسا أنت علي، حتى هالتعبير هذا ما إلى لزوم أبدا. احنا عندنا طبعا الظهار الى شروط، يعني اولا ان تكون المرأة مدخول بها، المرأة اللي ظاهر من عدها تكون مدخول بها، زين،

كل ذلك وإن كان ترعد غيرنا يعممون للمرأة غير المدخول بها. أيضا المذاهب الإسلامية الأخرى ما يشترطون إلا أن يكون مدخول بها، لا، حتى المعقود عليها إذا ظهر منها يتعين عليه أن إذا أراد أن يراجعها أن يقوم بهذه الكفارة المترتبة. شنو المراد من هذا؟ قلت لك يعني شوي الابتعاد عن العبث بالأسرة. لا تقعد تعبث لي بجو الأسرة، جو الأسرة

مهمك انت وين؟ هاي المحاورة أنا أتخطر ذاكرة أكثر من مرة صارت بين المهلب وبين واحد من أولاده. المهلب يوم من الأيام زعل على واحد من أولاده، قال له يا قليل الأدب. قال له مو أنا قليل الأدب. قال له من قليل الأدب؟ قال له أنت قليل الأدب. ليش؟ قال له لأنك وضعت نطفتك في أرحام الجواري. كان بيوشك تختار لنا امرأة طيبة تربينا. انت شايل نطفتك ودابها وين ما كان. ليش؟ يا كلام فعلا هذا جو أسري، يعني جو رائع. هذا الولد يعقل ما يقول، يعقل ما يقول. اكو عندنا بعض الآباء اصلا بس يهم ان يقضي شهوته. هذا خلاص وين؟ منو؟ شنو هي؟ شنو؟ وين أجواءنا؟ وين آدابنا؟ وين تخيروا لنطفكم؟ وين الخال أحد الضجيعين؟ لا هذا حكي. المسألة الواقع يعني لما نقول ما عندنا أسرة مسلمة، مميزات الأسرة المسلمة أو بالأحرى الأجواء اللي يريدها المشرع بالنسبة للأسرة المسلمة تكاد تكون مفقودة عندنا. المفروض الطفل الساعة على الأقل تربية الطفل اشرف لك اعطيك شوية من وقتك حتى لا تقعد بعدين تقول ألعن أبو هالزمان، هذول الأولاد لو غيرهم. وانت من وصلهم لهي غيرك؟ ليش انت يوم تراعيته تتوقع من عنده؟ انت لما تيجي تفرط بتربيته توقع التربية السيئة، توقع العلاقة السيئة. أما لو ربيته تربية، لو أعطيته ما رسم الله عز وجل له من الحق، كل هذا ما تغير. فالآباء الواقع، ولذلك احنا نلاحظ حتى علاقة الآباء بالأبناء الله عز وجل يحددها. الأب وش وقت يطاع وش وقت ما يطاع، ايش قد إلى حق وش وقت ما إلى حق، لأن أكو أشياء ترتبط ارتباط مباشر بالتربية وبالكيان الأسري. فالله تبارك وتعالى مثل ما أمر الوالدين، أمر الأولاد ببر الوالدين، الوالدان ينبغي أيضا أن تقوم على مع الأولاد على الأسس التي أرادها الله عز وجل. لأنه إحنا ترى أحيانا بعض الآباء ينسى حتى أبسط المقومات. يعني الولد صحيح ابنك وصحيح يعني أنت تمون عليه، لكن هذا من بعد ما يكبر وتكبر شخصيته يريد علاقة متكافئة. أنت لما ترجع الآن إلى القواعد التربوية، القواعد التربوية تقسم الإنسان إلى ثلاث أدوار: دور طفولة، ودور مراهقة، ودور من الشباب وفوق. عين إيه التربية الإسلامية نفسها. اتركه سبع سنين خليه يلعب، بس راقبة لا يضر نفسه، اعطي حقه باللعب بالله. السبع سنين اتركه سبعة وأدبه سبعة، من بعد السبعة شخصيته أسس الشخصية بدأت تنبني وضعات أو يلعب منها يبدأ بناء الشخصية. أدبه سبعة بعد واصحبه سبعة، صديق إليك صار مو عمره 14 سنة 15 سنة، بعد من صار بهالسن وصار صديقك. يعني مو تجي تفرض عليه رأيك، اشتغل خلاص شخصيته استقلت. إذا بلغ حتى ذمته المالية شخصيته كيانه كله تبلور انتهى، صار رجل كامل. فإنت لا تأخذك الميانة تنشأ هالجوانب، ترعى تكرمه مثل ما تحب أن يكرمك، توجهه تحسن إليه وهكذا. جد نعود للآية: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طيب قد يقول قائل إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني هاي تفيد الحصر العبارة، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني أمهاتهم لي ولدنهم بس جن. بينما احنا نجد بالقرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هنا هذا مو اكو تضارب بين هالمفادين؟ لا، الام الحقيقيه الام التي ولدت، اما نساء النبي صلى الله عليه واله

الأمهات من ناحية الحرمة على الأزواج فقط. نبهلي، الحرمة على الأزواج فقط، أمهات من هالناحية، والأم من الرضاعة يعني من هالجانب. والأم الحقيقية بكل خواص الأم سيدينك إلى البحر. بس ألفت نظرك لنقطة، نساء النبي صلى الله عليه وآله ما يجوز لهن أن يتزوجن من بعد الرسول، لأن يعتبرن أمهات المؤمنين، أم المؤمنين. المشكلة لما نزلت آية الحجاب، النبي صلى الله عليه وآله أمر نساء أن يتحجبن، يكلمن الناس من وراء حجاب، جعل طلحة انفعل. طلحة طبعا أحد العشرة المبشرين بالجنة، جل قال أيمنعنا محمد من النظر إلى بنات عمنا؟ والله لو مات لنتزوجن نساء ولا تزوجن عائشة. جل هاي مو يعني لا الصور، احنا نرويها، تفضلها عندك كتب التفاسير كلها، كل كتب التفاسير تقرأها وشوف. ولذلك أتخطر صارت محاورة يوم من الأيام، عبد الله بن عباس يقول كنت أتمشى مع الخليفة الثاني، يقول تحشر حشرة قوية، قلت له علامة؟ قال لي على أمور المسلمين أتحشر إلمن أنطيها من بعدي. تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات راضي عن عشرة، أنطيها إلى واحد من دول العشرة. قال لي مثل من؟ قول عديت له. قلت له الزبير؟ قال لي هذا مؤمن الرضا كافر الغضب، لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير، ما يصلح. عبد الرحمن بن عوف قال لي جير النساء، هذا الأمر يحتاج إلى رجل قوي في غير عنف، ولين في غير ضعف، وهذا ما يصلح. فلان قمت عدد لي يقول فلان فلان فلان، وصلت إلى طلحة. لما تقول بطلحة؟ قال لي ذو البأو، البأو يعني الفخر، ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله. قال لي ذو البأو شنو هذا؟ رحلة إصبع بالجهاد، فكان من يحكي يشيل إيده دائما يسوي شيء، يعني أنا إصبعي راح بالجهاد. زين، فقال لي هذا ذو البأو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله، الهنات الذنب. قال لي هذا إلى هاي القضية، لو مات محمد لنتزوجن نساء. شو تتأمل؟ أولا بيتمني لموت النبي، ثانيا هالتعبير هذا لو مات محمد، ثالثا إظهار هوى في نفسه لعائلة رسول الله. يا اللي تجرحها يا أمي، مع ذلك سلم أمرك إلى الله، أقول رأسا هذا يطلب للجنة، خلاص مفروض عليك فرض. أنت ما ممكن خلي رأيك يتحرر أو تستند إلى دليل، ما يصير، ما يصير، دليلك باطل، لا تقول هذا ممكن. على كل حال يعني احنا والله اللي يعنينا، كل اللي يعنينا يعنينا ألا يجي جيل يقول أفكاركم ودينكم فرد الدين ما دشلونه، لا احنا هذا اللي مريده، ولا ما الواقع خليه. لا ألقيت حبلها على غاربها، شايف غير الحكايات تروح. المهم أعود للموضوع، هذا الرجل رأسا يقول يمنعنا من النظر إلى بنات عمنا، إذا مات احنا نتزوج نساء. طيب شلون؟ القرآن يقول وأزواجه أمهاتهم، المخالفة الصريحة للقرآن. وشنو شلون بأي طريق اشتجد لها مبرر؟ بينما بصراحة نساء النبي صلى الله عليه وآله يحرمنا على الأزواج من بعده بحكم القرآن الكريم. طيب وبالفعل كانت نساء النبي لم يتزوجنا وخطبنا، وطبعا امتنعنا من ذلك أبدا. وحتى نساء الإمام يشريها بعض الباحثين، يقول هاي الخاصة تنتقل حتى لنساء الإمام باعتبار الوحدة بالمنصبين، الملاك واحد، منصب الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو يعني نفس القداسة اللي يأخذها عند الأمة يأخذها، لأنه هو امتداد طبيعي للرسول. ما أريد أن أناقش الدليل أن قائم الدليل أو مقائم، ما علينا، لكن حبيت أبين
أن القرآن الكريم لما يقول وأزواجه أمهاتهم، يعني من ناحية حرمة الزواج من هالناحية فقط، وكذلك الأم من الرضاعة. الأم من الرضاعة في واقع الأمر حرمتها يعني من هالناحية، من ناحية أنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النشأ، باعتبار هذا يمتص لبنها ويتكون من جسم من لبنها، من نفس غذائها، من لبنها يتكون. زين، فلذلك والا الام الحقيقيه الام التي ولدته. هنا شاك عندنا فرد مشكله من المشاكل المعاصره. شوف رحم الله حبر الامه عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول القران لا تفنى عجائبه ولا تنتهي غرائبه. الواقع لان هو كتاب الانسانيه كون يغطي كل المستجدات في الانسانيه. مثل ايش؟ هسه الايام عندنا مشكله، مثلا امراه ما يصير عندها حمل. لما ما يصير عندها حمل من يا ناحيه؟ من ناحيه اكو احماض معينه هذه تمنع من انعقاد النطفه. فشي يسوون؟ ياخذون من المراه البويضه وياخذون من زوجها الحويمن ويخلون العلوق يصير افرض في جهاز، ثم ينقلوه الى رحم امراه مستاجره. فالامراه يستاجروها للحمل وينقلون هذا الكائن اللي يسموه زايجوت، ينقلوه يجيبوه الى الرحم، هذه للرحم المستاجر، ينمو ويترعرع الى ان تلده. فابن من؟ هذا متكون طبعا مو من مائها، هذا متكون من أبوه ومن أمه، أمه وأبوه الشرعيين من عندهم. فهل يعتبر ابنهم أو يعتبر ابن هاي؟ لا، الفقهاء يقولون بمقتضى مفاد الآية، مدلول الآية الكريمة، نعم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أمه هاي، لأن هذا تكون بأحشاء، ركض بأحشائها، أخذ من دمها ولحمها، تحملت آلام الحمل، تحملت آلام الوضع، جين شقته من لبنها غذت، هذا ابنها إلها. ذاك شنو ايش أعطى؟ يعني ذاك مثل جزء انفصل من جسمه، أشبه شيء بنواتي يشبهها بعض المفسرين، نواة انقطفت بالأرض. زين، المهم أن هذا اللي غذاه، هذا الرحم اللي غذاه نبالي، واللي أعطاه الدم وأعطاه اللحم وأعطاه الحنان وأعطاه الرعاية وحدب عليه، هذه هي أمه، مو دول الأم والأبو، مو أمه الأم. إذن ليش؟ لأن قلت لك هذا نشأ عليها وانشد إليها وأخذته بعطرها، شدته برائحتها، والصبي أو الجنين علوق بأمه في ساعة الرضاعة علوق لا حدود له، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. جين كل مرضعة عما أرضعت. عجيب، هل قد أكو علاقة بين المرضع وبين رضيعها، بحيث علاقة يخلي المرأة ما تذهل عن رضيعها إلا بالآخرة، إلا بذاك الموقف الحرج. هذه هكذا علاقة الأم؟ ما حال أبي الشهداء يوم الطف عندما حمل رضيعه إلى أم كانت تنتظر رضيعها؟ لأنها إجابت إلى الحسين يوم العاشر، قالت هاكم هاكم رضيعكم.

الحسين سلام الله عليه من بعد ما أوصل الطفل يقول بعض المؤرخين ما أحب أن يخليه إلى جانب أمه وإلى جانب النساء، أخذ مرة أخرى حفر له بجفن السيف وواراه بالتراب أهالي عليه لئلا يمثل بجسده، لأن يعرف أن الأجساد راح تتعرض إلى المثل. لما أرادوا قطع الرؤوس سأل عمر بن سعد قال لهم مالي لا أرى رأس الرضيع ثم موجود مع الرؤوس، قالوا له بلغنا أن الحسين احتفر له ووراه قال انبشوا الأرض برماحكم، نبشوا الأرض برماحكم.

حلمون بالدمن. ظل هذا الرضيع ماخذ أثر من قلوب أهل البيت. أول سؤال إمام زين العابدين لما شاف المنهال، قال: منهال هذا؟ قال: بلى. قال: يا منهال، ما فعل حرملة؟ قلت: سيدي حي يرزق. رفع رأسه، قال: اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد، لأن هذا ترك حسرة لوعة في قلوب أهل

رضيع وطفل الشبط. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا يا الله.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

يا رب يا رحمن ويا رحيم، يا تواب ويا كريم، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك يا رب مساءلة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الطريق، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح.

0: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرشت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآل محمد، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم يا وهاب ويا عظيم. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك، يا حي يا قيوم يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب

يحب المدح جل في علاه، ويستحق الثناء لا نعبد إلا إياه. من مدحه فإنما زكى نفسه وشرف ذاته وأكرم مكانته، ومن أثنى عليه فإنما اعترف بالجميل وأقر بالإحسان وقام بأقل الواجب. تبا لمن مدح البشر وغفل عن مدح مولاه، وسحقا لمن أثنى على الناس وترك الثناء على خالقه. الاعتراف بألوهيته احترام للعقل وموافقة للفطرة واتساق مع الناموس واتباع للمنهج وإكرام للمصير وإنقاذ للروح وإسعاد للمثوى وتصديق للنقل واتباع للمعصوم. لو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والسماوات ألواحا والخلائق يملون الثناء ويكتبون المديح، لكانوا فيما يستحقه مقصرين، وفيما يجب له منقطعين، وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. ذلك بأن كل نعمة جلت أو دقت، كبرت أو صغرت، ظهرت أو خفيت، فهي منه سبحانه، لا إله إلا هو. ترنيمات التسبيح بحمده تيجان على رؤوس المسبحين، وزجل التهليل أوسمة خلود على جباه الموحدين. أثنى على نفسه فإذا مدح الشعراء في غيره زيف، ومدح ذاته فإذا مقامات الإطراء في سواه

إله إلا الله حفظ الأولياء ونصر الأنبياء وكبت الأعداء، يفعل ما يشاء ويبرم القضاء وينزل الداء والدواء. لا إله إلا الله محيي الأموات، المتكفل بالأقوات، منزل الآيات، عالم السر والخفيات، رفيع الدرجات. لا إله إلا الله مكرم الأبرار، مهين الفجار، هازم الكفار، عالم الجهر والإسرار. لا إله إلا الله نأمن بها من الفتان، ونعوذ بها من النيران، ونرجو بها الجنان في جوار الرحمن.

إذا كان مدحي في سواك تثاقلت قوافي واستعصى اليراع المدرب وذابت حياء مهجتي وحشاشتي تقول أفي غير المهيمن ترغب فأبقى حسيرا كاسف القلب خائبا قلاني صديقي والعدو المثرب ويرهقني تعنيف قلبي وأنثني وجاهي مكسور وكفي مترب وإن جئت أروي فيك حبي ومدحتي تزاحم غيث الفكر وانهل صيب وسح دموع العين تعلن حبها بصادق وبل فيضه ليس ينضب فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء فما لي عن رحابك مذهب لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجب.

الله أكبر تجدو بها الطيور على الفنن، وتلهج بها الألسن في كل زمن. تقدس الكبير المتعال، تبارك ذو الجلال، عز ذو الجمال والكمال. الله أكبر تزلزل قلاع المارقين، وتنسف معاقل المنافقين، وتحطم أوكار الفاسقين، وتهدم جيوش الخائنين. الله أكبر ترجف لها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتصغر لها الشعوب. الله أكبر تكسر بها آمال الأكاسرة، وتقصر بها أعمار القياصرة، وترغم بها أنوف الجبابرة. الله أكبر له الكبرياء والثناء، وإليه الرجاء ومنه النعماء. الله أكبر لم تحجبه سماء عن سماء، ولا شغلته أرجاء عن أرجاء. سمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الله أكبر دعاه المريض على سريره، وفزع إليه المنكوب في أموره، وهتف باسمه الربان في البحار، ولهج بذكره من ضل في القفار.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب

الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسد انتهاء جولة من اللقاءات مع قادة وقوى في الإطار التنسيقي، مؤكدا أن الحركة جددت خلالها موقفها الرافض للمساس بالحشد الشعبي وتمسكها بما وصفته بقدسية سلاح المقاومة في ظل التطورات والمخاطر التي تشهدها البلاد والمنطقة. وأكد الأسد استمرار الحركة في التصدي لهذه التهديدات ومواجهتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار نهجها القائم على عدم المشاركة في العملية السياسية، معتبرا أن هذا الخيار يبقيها قريبة من الشعب. إلى ذلك، حذرت اللجنة المالية النيابية من التداعيات الكارثية لعدم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن أي عقوبات أمريكية ستفرض نتيجة ذلك ستعصف بالوضع الاقتصادي ورواتب الموظفين. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن التحدي الأكبر لا يكمن بتأمين الرواتب التي بدأت مواردها تتعافى، بل بخطر التوقف الشامل للاقتصاد. وشدد كوجر على أن دخول العراق في نزاعات مسلحة أو تعرضه للعقوبات وتوقف صادراته النفطية سيحوله إلى دولة معزولة عن المجتمع الدولي، مما ينذر بانهيار اقتصادي خطير. كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن المبعوث الأمريكي توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع مد أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين العراق وسوريا ستحول مضيق هرمز إلى ممر ثانوي. وأوضحت صحيفة أن سوريا تقدم نفسها للعراق كبديل عن هرمز من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا وارتفعت صادرات العراق من النفط إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا خلال شهر آب الماضي. تستمر أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات وسط طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود، تسببت بحدوث ازدحامات مرورية في عدد من شوارع العاصمة والجسور والمناطق الحيوية. ورصد مراسلو الرشيد إغلاق عشرات محطات الوقود أبوابها في وقت شهدت فيه المحطات العاملة توافد أعداد كبيرة من المركبات، ما أدى إلى تشكل طوابير امتدت لمسافات طويلة وتسببت بعرقلة حركة السير في عدد من مناطق بغداد. وتزامن استمرار الأزمة مع تزايد أعداد المركبات المنتظرة للحصول على البنزين. إلى ذلك، أوضحت وزارة النفط أن حالة الاكتظاظ أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك. المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي قال إن الوزارة لجأت إلى استيراد البنزين المحسن من خارج العراق لتعويض النقص عبر الشاحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية. وأضاف أن أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها تسببا بإشكالات لوجستية في حركة الناقلات ما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية، مشيرا إلى أن ناقلة واحدة حاليا تم التعاقد معها. كشفت وثائق قضائية تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق النائب السابق طلال خضير الزوبعي، متضمنا عقوبات جنائية ومالية إلى جانب مصادرة قائمة واسعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. ووفق الوثائق أصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة 7 سنوات بحق الزوبعي، وألزمته بتسديد مبلغ عن كسب غير مشروع وتضخم في الأموال يتجاوز 5 مليارات. هيئة النزاهة الاتحادية كشفت عن رصد حالات تضارب مصالح لدى 11 مكلفا خلال شهر آب الماضي، فيما أفصحت ذمم أكثر من 3000 مكلفا ماليا خلال الفترة ذاتها. ذكرت الهيئة في بيان أن فرقها المختصة نفذت 141 زيارة تقص ميدانية للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة في استمارات الإفصاح، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين الذين ثبتت لديهم حالات تضارب مصالح.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم. ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساو على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

استمعوا للأخبار. البرنامج الرشيد القويان سمعتها. اللقاءات، الترفيه، هي واحدة، هي واحدة. الرشيد FM ثبتها الآن على رقم واحد.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسد انتهاء جولة من اللقاءات مع قادة وقوى في الإطار التنسيقي، مؤكدا أن الحركة جددت خلالها موقفها الرافض للمساس بالحشد الشعبي وتمسكها بما وصفته بقدسية سلاح المقاومة في ظل التطورات والمخاطر التي تشهدها البلاد والمنطقة. وأكد الأسد استمرار الحركة في التصدي لهذه التهديدات ومواجهتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار نهجها القائم على عدم المشاركة في العملية السياسية، معتبرا أنها

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: يا خوي في دول اسمك من دهم.

0: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

سلامتك من القار، سلامتك من القار، سلامتك من القار. قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله.

0: خبر يستحق، خبر يستحق الانتباه.
1: الذرائع والشروط التي تضعها قوى وفصائل داخل الإطار التنسيقي أمام ملف حصر السلاح، بما يوحي أن النقاش لم يعد يدور حول موعد التسليم، بل حول إعادة تعريف أصل المشكلة ومن يملك حق الاحتفاظ بالقوة. نور المالكي رفض حتى استخدام مصطلح نزع السلاح، معتبرا أن وصف الفصائل بأنها منزوعة السلاح يؤثر على نفسيتها، وطرح إمكانية اقتصار التسليم على الأسلحة بعيدة المدى فقط، وهو ما يعني عمليا الإبقاء على جزء مهم من بنيتها وقدرتها المسلحة. وفي الاتجاه نفسه، كشف القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن النقاش داخل الإطار توسع إلى ضمان مستقبل المقاتلين وعدم ملاحقتهم قضائيا، فضلا عن اشتراط معالجة الوجود العسكري التركي ووضع البيشمركة وحزب العمال الكردستاني ودخول الجيش إلى مناطق الحدودية. ولكن الأخطر في حديث جعفر كان إدخال ما وصفه بالتحالف السعودي التركي الباكستاني أو ما يجري تداوله سياسيا باسم حلف مكة ضمن قائمة التهديدات المحتملة، مع حديث عن إمكانية ارتباطه بفصائل سنية داخل العراق أو بتحركات قادمة من سوريا. وفي الوقت ذاته هدد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي بخوض معركة حاسمة ضد القوات الأمريكية في حال لم تغادر بالكامل في 30 أيلول. هذا التناقض يضع الحكومة أمام معادلة صعبة، فكيف يمكن الحديث عن حصر السلاح بينما تعتبر قوى سياسية أن نزعه يضر بنفسية الفصائل، وتعد تحالفات إقليمية تهديدا يستوجب بقاء السلاح، فيما تحتفظ بعض الجماعات في الوقت ذاته بحق تحديد موعد الحرب والتهديد باستخدام القوة.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسد انتهاء جولة من اللقاءات مع قادة وقوى في الإطار التنسيقي، مؤكدا أن الحركة جددت خلالها موقفها الرافض للمساس بالحشد الشعبي وتمسكها بما وصفته بقدسية سلاح المقاومة في ظل التطورات والمخاطر التي تشهدها البلاد والمنطقة. وأكد الأسد استمرار الحركة في التصدي لهذه التهديدات ومواجهتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار نهجها القائم على عدم المشاركة في العملية السياسية، معتبرا أن هذا الخيار يبقيها قريبة من الشعب. إلى ذلك، حذرت اللجنة المالية النيابية من التداعيات الكارثية لعدم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن أي عقوبات أمريكية ستفرض نتيجة ذلك ستعصف بالوضع الاقتصادي ورواتب الموظفين. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن التحدي الأكبر لا يكمن بتأمين الرواتب التي بدأت مواردها تتعافى، بل بخطر التوقف الشامل للاقتصاد. وشدد كوجر على أن دخول العراق في نزاعات مسلحة أو تعرضه للعقوبات وتوقف صادراته النفطية سيحوله إلى دولة معزولة عن المجتمع الدولي، مما ينذر بانهيار اقتصادي خطير. كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن المبعوث الأمريكي توم براك أبلغ مسؤولين عراقيين وسوريين خلال الإعلان عن مشروع مد أنبوب البصرة بانياس بأن مشاريع الطاقة بين العراق وسوريا ستحول مضيق هرمز إلى ممر ثانوي. وأوضحت الصحيفة أن سوريا تقدم نفسها للعراق كبديل عن هرمز من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا وارتفعت صادرات العراق من النفط لأكثر من 2 مليون برميل يوميا خلال شهر آب الماضي. تستمر أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات وسط طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود، تسببت بحدوث ازدحامات مرورية في عدد من شوارع العاصمة والجسور والمناطق الحيوية. ورصد مراسلو الرشيد إغلاق عشرات محطات الوقود أبوابها في وقت شهدت فيه المحطات العاملة توافد أعداد كبيرة من المركبات، ما أدى إلى تشكل طوابير امتدت لمسافات طويلة وتسببت بعرقلة حركة السير في عدد من مناطق بغداد. وتزامن استمرار الأزمة مع تزايد أعداد المركبات المنتظرة للحصول على البنزين. إلى ذلك، أوضحت وزارة النفط أن حالة الاكتظاظ أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك. المتحدث باسم الوزارة سليم الركاب قال إن الوزارة لجأت إلى استيراد البنزين المحسن من خارج العراق لتعويض النقص عبر الشاحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية. وأضاف أن أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها تسبب بإشكالات لوجستية في حركة الناقلات، ما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية، مشيرا إلى أن ناقلة واحدة حاليا تم التعاقد معها. كشفت وثائق قضائية تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق النائب السابق طلال خضير الزوبعي، متضمنا عقوبات جنائية ومالية إلى جانب مصادرة قائمة واسعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. ووفق الوثائق، أصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة 7 سنوات بحق الزوبعي، وألزمته بتسديد مبلغ عن كسب غير مشروع وتضخم في الأموال يتجاوز 5 مليارات. هيئة النزاهة الاتحادية كشفت عن رصد حالات تضارب مصالح لدى 11 مكلفا خلال شهر آب الماضي، فيما أفصحت ذمم أكثر من 3000 مكلفا ماليا خلال الفترة ذاتها. ذكرت الهيئة في بيان أن فرقها المختصة نفذت 141 زيارة تقص ميدانية للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة في استمارات الإفصاح، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين الذين ثبتت لديهم حالات تضارب مصالح.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

نسمعها يوميا عراقيه.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدت العشق والشوق ذلي وخربط أحوال.
0: العراقية.

0: وحدة والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت صاحب مطعم صغير أو كبير أو تملك كشكا أو بائع متجول أو صاحب مركبة متنقلة أو عربة جر، فلا تستغل الرصيف لعرض بضاعتك ولا تحتل الرصيف بمساعدة

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفعل.

0: وقفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس، ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: بدنيتي غير وجهك ما أشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: من ذهن محى يلا أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفدني لوحدي.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر، أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية

للعالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر. أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو رشيد اف ام.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر. أكد وزير النفط باسم العبادي إن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين

0: وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غناء، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد.